0: كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: Hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak siang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Ya bunuwatu ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jemaah salat maghrib, salam sejahtera rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kembali kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah karunia-Nya. Maka di malam hari ini kembali kita hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Kemudian bersama kembali kita ikuti kajian taklim, kembali pembacaan kitab Syarah Al-Hikam yang disampaikan guru kita Al-Mukarrab Kyai Haji Muhammad Mansur. Tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada Kyai Haji Muhammad Mansur. Disilakan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bin niyatil qabul wa tamam kulli sul mamul ila hadratin Nabi Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil baitul wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baiti ajma'in. Bila hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabil malaikatil muqarrabin wa ala ibadikas salihin, khususan malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel wa malaikatil hamalatil arash wa malaikatil hafadah alaihim assalatu wassalam. Bila arwah Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum وسائر الصحابة القرباء والتابعين وتابي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والمقلدين في الدين العلماء العاملين والفقهاء المهددين والقراء والمباصرين وسادات الصوفيات المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم لحضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي سيدي سفيان الثوري وسيدي سيدي محمد حنبي مذهبا وسيدي سيدي علي المرصبي رئيس الأمد الشهيد شيخ أبي مدين المغربي ومستجب بالدعاء سيدي شيخ عمران بن حسين رضي الله عنه. ثم لحضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغارب ببرها وبحرها خصوصا سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني إبراهيم الخلوة محمد بهاء الدين نقشبندي علي أبي حسن بن عبد الجبار عشاجل وشيخ محمد بن إسماعيل بن مغيرة بدر بها البخاري وشيخ شيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني وسيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري كلمبيان وخليفته شهاب الدين بن محمد رشد البنجري وسيد شهاب تونغان برنغان بنير النضيق ومحابي عبد الرحمن بن حسين بن يحيى وسيد علي جنيدي برا سليمان كردي و أبو طلحة سلطان سليمان النووي بن عمر بن تنيز سنبوي علي بن عبد الله البنجري عمك بن شمر بن عبد بن بنير العاري بالله الشيخ محمد زيني بن عبد القديم سنبه من نور كرافيا ومبا علي معصوم كرافيا ومبا نجيب كرافيا ومبا عبد القدر كرافيا ومبا النووي بن عبد العزيز بن تل وشارش أبو بكر هاشم بجميع مشيخنا ومعلمنا خصوصا أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرباتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا نبي بعده. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين ودهر الداهرين قال رضي الله عنه ومن اعتقد تؤثر بقوة جعل الله فيها فهو فاسق. Ma'asyar al-muslimin wal-muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Baitul Muttaqin, yang insyaAllah semuanya yang berhadir dan seluruh pemirsa yang mengikuti tayangan ini dimanapun Anda berada, dan kita semua semoga semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir dan seluruh keluarga kita senantiasa mendapatkan ridha Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu ala alihi wa sallam. Amin ya Rabbal Alamin. Al-hikmatu thalithatu min al-hikam al-ata'iyah. Qala al-imam أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا بعلمي سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدم. Keinginan-keinginan yang cepat, himmah-himmah yang kencang tidak bisa menembus pagar takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bagaimanapun kekuatan kita, keinginan kita, kemauan kita tidak bisa merubah sesuatu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan yang kuat dalam diri kita menimbulkan beberapa perkara. Pertama, al-kasbu, usaha. Yang kedua, ad-doa, berdoa. Dan yang ketiga, at-tawajjuh, yaitu berusaha atau menjadikan dengan wasilah kepada orang-orang yang soleh. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun hebatnya keinginan kita atau usaha kita atau doa kita ataupun apapun himmah segala sesuatu apapun, la takhriqu aswaral aqdam, tidak bisa kita menembus pagar yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, wa man i'taqada tu'athiru biquwatin ja'alallahu fiha fa huwa fasiqun. Jadi barang siapa mengiktikadkan di dalam hati bahwa sebab itu memberi bekas, arti sebab itu usaha kita tuh memberi bekas dengan kekuatan yang dijadikan Allah padanya. Oh, dia diberikan kekuatan, ada ilmunya apa macam, maka orang itu adalah fasik. Ya. Jadi apapun usaha dan ikhtiar kita itu tidak ada apa-apa.

0: لا إله إلا محمد رسول الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: terus menyiapkan alat dulu. Mas kemarin ya setahnya terus ngaji aja.
1: الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

0: أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله على تام محمد ثم أقوم محمد إن لا دخل أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صلوا صفوفكم للصلاة رحمكم الله صلوا صفوفكم للصلاة رحمكم الله أعوذ بالله ما تمسحنا الذي هو أثر ويجعل مقيم الصلاة مدرة ربنا وقبل الدعاء إلهي أن لم أقصر لرضا وصلي فرعون بقول بثلاث ركعات نبلاني ما أمل لله تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يلا نشرح. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الذي لا قائم ضمنه. ولا حلقة إلا بالله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم انت السلام ومنك السلام والذي عاد السلام حينا ربنا بالسلام دخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بالخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم
وبحمده دائما. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرا وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا حرد الجر من قدر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كلما ترك الذاكرون ووفى العذر ووفى وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وصحب سيدنا ورسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم يا

بسم الله ما شاء الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان

0: استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
1: زين مرزا ولتا إنك لا تخلو النار رسول الله العظيم الصلاة والسلام الذي لا إله إلا هو الحق وأتوب إليه سووا صفوكم الصلاة رحمكم الله سووا صفوكم الصلاة رحمكم الله ربطكم لرسكم صفنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي هو أسلت رب اجعل وأقم الصلاة من ذريتي ربنا إلهي أنت فوق الصلاة أصلي فضل عيشا يا بركات أدان إماما لله تعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.

بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. وعافنا. الله أكبر. الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. إياك نعبد. صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. عافني الله. الله أكبر. الله أكبر. سلام.

Assalamualaikum warahmatullah. Sallallahu alaihi wasallam. Alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Wa la hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma as-salamu wa minka as-salamu wa alayhi as-salam. Hayyina rabbana bis-salam. Lakhina al-jannata dar as-salam. Tabarak rabbana wa ta'alayt. Ya dhal jalal wal ikram. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكل وصيلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأخير وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترزقنا بها التوفيق وتبلغنا بالحضور إلى بيت العتيق وزيارة قبره وقبر أبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبالمخيرات. رب اغفر من دخل الرحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وموت بعد الموت. اللهم أعن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار عف عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ولك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله يا الرحيمين ارحمنا يا الله يا الرحيمين ارحمنا يا الله يا الرحيمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله والمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. لا إله

سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد, اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد, اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد رسول الله يا ربي, صل عليه وسلم. حبيب الله تقبل الله منكم من المطلب يا كريم.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت حي يا قيوم أحي القلوب فتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا حي يا قيوم أحي القلوب فتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا حي يا قيوم لا أحي القلوب فتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة يا الله بها الله بها يا الله برحمة واسعة الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول الله بها الله بها يا الله بالتوبة والقبول الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب الله بها الله بها يا الله بغفران الذنوب الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب الفاتحة إلى ذي القبول الأحضر ثلاثة من شبهنا نعبد وإياك نستعين هذه نشعر من شقنا رفلا زينا إلى الله نطلعنا إلى الظالنا من الله سبحانه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على شرف الأمير والمرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم حق الحسن وأخي وجل وأبي وأمي وأمي ونجينا من الغم الذي نحن فيه يا قيوم نسأل أن تنور قلوبنا بنور معرفتك اللهم بحق الحسن وأخي وجل وأبي وأمي ونجينا من الغم الذي نحن فيه يا قيوم نسأل أن تنور قلوبنا بنور معرفتك اللهم بحق الحسن وأخي وجل وأبي وأمي ونجينا من الغم الذي نحن فيه يا قيوم نسأل أن تنور قلوبنا بنور معرفتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين أغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين أغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين أغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله مربي هجي دعوة تتأمنا صلى الله عليه وسلم تسألنا عن قبل الكشور وعبد الرجاء عليه وسلم إنك لا تخلف ولم يعظم الله يوم القيامة رب جعل مقيم الصلاة وعمل درجاتي يا ربنا تقبل الدعاء استووا سببكم للصلاة في اللي تسوية الصف من تمام الصلاة ورحيم من ورحمكم الله عزيز عليم أنا تمام رسول عليكم يرمي نينا ورحمة فإن تولوا فقل الله اسمي الله لا إله ولا توكل رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لا تولي الله تعالى وسلم على الله اسمي رب العالمين هذا الإمام لله تعالى الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله قرأت واسيلا سبحانه وتعالى الأرض وعلى بعض مسلم عمال من الله أكبر

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقول

مبين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون

المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن

إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم.

Wakbaru. Sejuru aja lah jangan kalau kosong kosong kosong. Barakallahu wa sallam. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس

ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن

الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا يوم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. من الأرض ومن المشهد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك

الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد منهم قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم

فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كانوا به مشركون. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف برحمتك عنا شر ما قضيت. وإن غضبت ولي الله عليك، وإن ولي ذل الموالي ذل عز من عائلة تبارك ربنا وتعاليت، ولم يرحمت على ما قضيت. ونستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صبر الله العظيم، صبر الله العظيم، صبر الله العظيم، صبر الله العظيم، صبر الله العظيم. لا إله إلا الله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرنا من النار. اللهم انت السلام، ومنك السلام، لك يعود السلام، وحين ربنا بالسلام، وادخل الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت هذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء،
سيغرزي السماوات والأرض ولا يعود يبزهما وهو العلي العظيم. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا هنا يا ربنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالم

سيدنا محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم اجبر متجنينا محمد صلى الله عليه وسلم رزقنا الله رب المرايا نستغفر الله من الخطايا اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور ونسالك من خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واغفر لنا وارحمنا وارحمهم وعافهم وعافهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

الأمل الأمان من زوال الإيمان ومن بلاد الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار، ذلنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.